في ستة سبعة وثمانية لا مدرسة لا تربية، لو كان غيري تفضوا شوية ونشوفوا بظلام البادية، جمال وراحة طبيعية جمعة كنوز الدنيا. كاين في الناس اللي مبلية بنعناع البروج لك